الظاهر والباطن، هو الأول والآخر والظاهر، ومن ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، يعلم ما يلج في الأرض وما

ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست الأرض بعد موتها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها

0: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءل

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله

من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت

وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وكن

نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل

نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم

به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها.

أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا

بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان،

0: فين هذا؟
1: مرحبا بك في معهد الإمام البخاري، أهلا وسهلا. هيا بنا نتعرف على هذا المعهد، هل تريد أن تتبعني؟
2: نعم حيا.
3: هيا بنا.
4: الخطر ببالك يوما مكان له تأثير عميق في مستقبلك، أرض تراكمت عندها الذكريات التي مرت بساحتها ألوف النفوس المطمئنات، فتكون ملازما وفيا لرزم تصانيف العلماء المدروسة بطريقة التتبع والاستقراء وبتعدد مراحل التعليم. الفتوة سبب متين لمهام التعلم وطلب العلم الكريم. ترسم قصتك على أرض ذاكرة تتظل في عقول كل أحد أبدية.

حاضر. كما أنبت ذرار عملك لتلمس أسرار مستقبلك، وبثقة الاعتماد والجودة لنا باب يوصلك لتعلم حقيقة السعادة. هنا تبحث عن المهارات العديدة. تبلغ إنجازات غير متوقعة. كل في سبيل التبرع والإبداع لخدمة الأمة والإسلام، فليس مجرد متاع. تزرع القوة والمثابرة لتبني من نفسك أفضل نسخة. تزيل الملل المانع، أو تبني التناسق الجامع، أو تدرب جسدك على حركات شاقة وهينة، أو تربي الوحدة والألفة. هنا تحمل زاد الحياة مغلفا بأسلوب ممتع، فتزهو الأرواح بالإيمان، وتستنير العقول بالبيان، وتتهذب النفوس بالإحسان، وتتعانق الآمال في ميادين العلم والعرفان، حتى تكون الحياة عبادة في كل زمان ومكان، وذكرى خالدة على مر الأزمان. يضمن لك حاجة المسكن مع سائر مكملات السكن، فتغدو أيامك في رحابه مطمئنة ساكنة، تتنفس الأرواح فيه نسمات طيبة، تسمو فيه الأخلاق العالية بزهور العفة الطاهرة، وتربى القلوب على مائدة الإيمان الصادقة، فتتعلم النفوس أدب الكلام ورفق المعاملة، ويزدان الفكر بنور الحكمة المصفاة، وتنبت في الصدور شجرة التقوى المثمرة، تسمع فيه تلاوات عذبة تعبق بها الساعة، ويرى فيه السعي في طلب العلم عبادة راسخة، تتآلف فيه الأرواح المحبة والأخوة الصادقة، وترصع أوقاته بدروس الفضيلة والعناية الحكيمة، فهو بيت تزكو فيه الأنفاس الطاهرة، ترفرف في أرجائه رايات السنة، وتعلو بين جدرانه همسات الدعوة الصادقة، يربي رجالا بالعلم، وينبت جيلا بالهمة الصادقة، ولا يكون المرض والشكوى غترا، لأن ضرر توقفك عن نهج التعلم كان كبيرا. تقيم العلاقات، وتمرن على فنون التواصل، وتتحد مع حياة التنوع. وإن بقي فيه شيء من الضباب فليست المشقة سببا لقلقك، ما دامت حياتك غنية بالصحاب.

0: Cuman gua.
1: Yes.
0: كيف راغب أنت في الالتحاق بنا؟
2: طبعا
1: بزخم العواصف التي لا تنتهي.

0: بعد إمام بخاري يبدو أنه جميل. ماذا حدث؟ أين هذا؟
1: مرحبا بك في معهد الإمام البخاري، أهلا وسهلا. هيا بنا نتعرف على هذا المعهد، هل تريد أن تتبعني؟
0: نعم. هيا.
2: هيا بنا.
3: الخطر ببالك يوما، مكان له تأثير عميق في مستقبلك، أرض تراكمت عندها الذكريات التي مرت بساحتها ألوف النفوس المطمئنات، فتكون ملازما وفيا للزم تصانيف العلماء المدروسة بطريقة التتبع والاستقراء وبتعدد مراحل التعليم. الفتوة سبب متين لمهام التعلم وطلب العلم الكريم. ترسم قصتك على أرض ذاكرة فتظل في عقول كل أحد أبدية.

حاضر. كمن بتدر لعملك لتلمس أسرار مستقبلك، وبثقة الاعتماد والجودة لنا باب يوصلك لتعلم حقيقة السعادة. هنا تبحث عن المهارات العديدة، تبلغ إنجازات غير متوقعة، كل في سبيل التبرع والإبداع لخدمة الأمة والإسلام، وليس مجرد متعة. تزرع القوة والمثابرة لتبني من نفسك أفضل نسخة، تزيل الملل المانع، أو تبني التناسق الجامع، أو تدرب جسدك على حركات شاقة وهينة، أو تربي الوحدة والألفة. هنا تحمل زاد الحياة مغلفا بأسلوب ممتع، فتزهو الأرواح بالإيمان، وتستنير العقول بالبيان، وتتهذب النفوس بالإحسان، وتتعانق الآمال في ميادين العلم والعرفان، حتى تكون الحياة عبادة في كل زمان ومكان، وذكرى خالدة على مر الأزمان. يضمن لك حاجة المسكن مع سائر مكملات السكن، فتغدو أيامك في رحابه مطمئنة ساكنة، تتنفس الأرواح فيه نسمات طيبة، تسمو فيه الأخلاق العالية بزهور العفة الطاهرة، وتربى القلوب على مائدة الإيمان الصادقة، فتتعلم النفوس أدب الكلام ورفق المعاملة، ويزدان الفكر بنور الحكمة المصفاة، وتنبت في الصدور شجرة التقوى المثمرة، تسمع فيه تلاوات عذبة تعبق بها الساعة، ويرى فيه السعي في طلب العلم عبادة راسخة، تتآلف فيه الأرواح المحبة والأخوة الصادقة، وترصع أوقاته بدروس الفضيلة والعناية الحكيمة، فهو بيت تزكو فيه الأنفاس الطاهرة، ترفرف في أرجائه رايات السنة، وتعلو بين جدرانه همسات الدعوة الصادقة، يربي رجالا بالعلم، وينبت جيلا بالهمة الصادقة، ولا يكون المرض والشكوى وترا، لأن ضرر توقفك عن نهج التعلم كان كبيرا. تقيم العلاقات وتمرن على فنون التواصل، وتتحد مع حياة التنوع، وإن بقي فيه شيء من الضباب فليست المشقة سببا لقلقك، ما دامت حياتك غنية بالصحاب.

0: Osman gua.
1: Yes.
2: Kaifa أراغب أنت في الالتحاق بنا؟
3: طبعا.
4: بزخم العواصف التي لا تنتهي يكون معهد الإمام البخاري مسكن.

دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجب

تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين

ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات

في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك

الخوف وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير

أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة

بالعفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة.

في ولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا

ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء.

نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيوم

بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم

ثَلَاثًا أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ.

الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر

الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين.